0: وهو خير الحاكمين
1: ادتي بامي هم كور ابيك تيمن كاليغ فانو اكمكا ايغم فنو ويفي كمكا ايمان وفا ان ابيك ايمان نوينما تيمن منغي ميدوغا الله حكم كور واف مدان تي بامي هم ككراشه اكلانغي حكم كور وا ام مه رسكلانغي

0: يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: دم مكيبي سورة الطارق أدي سورة الأعلى سورة الطارق شابينك يا بدر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: فوزيك يا بلا سورة الأعلى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى

0: أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
1: فجعله غثاء أحوى أحوى أحوى
0: فجعله غثاء أحوى
1: فجعله غثاء أحوى يهرو حايا واو إكواني أحوى و كم و فجعله غثاء أحوى
0: فجعله غثاء أحوى

0: يخفى ونيسرك لليسرى
1: ونيسرك ونيسرك لليسرى
0: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى شاء لتاقى الشينوك تفشي فريهم كله
0: سيذكر من يخشى

0: يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
1: إن هذا لفي الصحف صحفي
0: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: هذا بركة حا أدا كريتي أكور جسي حا يكبر فسيها كرنو صاد سيها دول النوان
2: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: أدك يا بدا
0: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: نازمك يا بدا سورة الطارق فشاجة
3: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
2: فلينظر الإنسان مما خلق
3: فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر
1: يوم تبلى السرائر توتي
3: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: سيما سورة الأعلى
4: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
1: سبح اسم ربك الأعلى أعلى نهارو عين افريها من واني كي بيجين عين سكون كوريان عنا أبا فيلي فريها من واتي
2: سبح اسم ربك الأعلى أعلى أعلى
4: سبح اسم ربك الأعلى

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

0: وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: فوزية، سورة الطارق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
1: والسماء والطارق كي يرجع طاق أرفع لنو وما أدراك ما الطارق طاء أي إم ورقة أكورنو فعل وسوان أكور وين جه أهم بيما تشتيد الجهير وي ترى أكورو جه أرفع لون. والسماء والطاء والطاء طاء طاء والسماء والطارق دين قلقلة كوران قاف قادو. والسماء والطارق ق ق مخرجك مي أدو فدج يعني ق. والسماء والطارق
2: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب
1: النجم الثاقب
2: النجم الثاقب

0: feel.
1: In kullu nafsin lamma alayha hafil. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

0: ir
1: miharu yawma tuba baga sukun kuram vima tage ubufili frihanuwe sukun kuraveni yawma tubalas tuba tuba tuba yawma tubalas sarair
0: yawma tubalas يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا يارو إنهم يكيدون كيدا كنا نبي كاف جيبن أبا فيلي إيج فهات يوتي لينا كوري إهما ياجس إيج دنجي نتا مين فري إنهم يكيدون كيدا كيدا رغوتا إنهم يكيدون كيدا

0: إيداء.
1: شابينك يا بدأ سورة الأعلى فشاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

0: يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخ خافرهم كلا
0: سيذكر من يخشى

0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
3: ميا حساب ميا دوگه مي فيلارو نيم مالانا اراده كرويا ا فيلارو كاي كي بدل كل مگ امي دوگه وكي ولن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: مصحف الدولة جميعاً في برنامج من السنة سورة الطارق فشاجع سورة النما سورة العلا فشاجع سورة نوارونا يتجنيلا هذا سورة جنيلا برنامج بارو دارونا كي فوزة محمد سيما آدم فاطمة شابينا أدي نازمة عبد الرشيد في دارنا عبد أبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج مفدى مهوشيلي أرون محمد رميز مصحف فلاول من سلسلة قديمونا برنامج كيف بدلهم قومي تقومي هاي سامي باكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لنا وهو خير الحاكمين
1: ادت يبا ميهم كره ابيك تيمن كليغ فانو اكمكا ايغم فنو فيفي كمكا ايمان وفا انبيك ايمان نوينما تيمن منغي ميدوغا الله حكم كربا فمدان تبا ميهم ككراشه اكلانغي حكم كربا ام مه رسلانغي

أناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقري

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: دم مكيبي سورة الطارق أدي سورة الأعلى سورة الطارق شبينك يا بدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسلام.

0: ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: فوزيك يا بلا سورة الأعلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.

0: المرعى فجعله غثاء أحوى
1: فجعله غثاء أحوى أحوى أحوى
0: فجعله غثاء أحوى
1: فجعله غثاء أحوى يهرو حايا واو إكواني أحوى و كم و فجعله غثاء أحوى
0: فجعله غثاء أحوى

0: يخفى ونيسرك لليسرى
1: ونيسرك ونيسرك لليسرى
0: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى شاء. يتعجى الشينوكي تفشي فريهم كله.

0: يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
1: إن هذا لفي الصحف صحفي
0: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: هذا بركة حا أدا كريتي أكور جسي حا يكبر فسيها كرنو صاد سيها دوغد النوان
2: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم و

0: موسى. أدك يا بدر.
1: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
0: نازمك يا بدر سورة الطارق فشاجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
0: فلينظر الإنسان مما خلق
1: فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر
0: يوم تبلى السرائر توتي
1: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
0: سيما سورة الأعلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
0: سبح اسم ربك الأعلى. أعلى نهارو عين افريها من واني كي بغين عين سكون كوريان عنا أبا فيلي فريها من واتي. سبح اسم ربك الأعلى. أعلى أعلى.
1: سبح اسم ربك الأعلى.

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

0: وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: فوزية، سورة الطارق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
1: مهرب. والسماء والطارق كيار جاتاج أرفال النوى. وما أدراك ما الطارق. طا أي إم ورقة أكورنو. فال وسوان أكوروي. إنجا. أهم بيما تشتيد الجهير جي ترق أكورو جي أرفال وان. والسماء والطا والطا طا طا. والسماء والطارق. دين قلقلة كوران قاف قادو. والسماء والطارق ق ق مخرج جمي أدو فدج يعني ق. والسماء والطارق.
2: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب.
1: النجم الثاقب.
2: النجم الثاقب.

0: حافظ
1: إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

0: لقادر.
1: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر.
0: مهارو يوم توب باغ سكون كرم فيما تاغ أبو فيلي فريهانو سكون كرمني يوم تبلى توب توب توب يوم تبلى السرائر
1: يوم تبلى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
0: إنهم يكيدون كيدا يارو إنهم يكيدون كيدا كنا نبي كاف جيبن أبا فيلي إيج فهات يوتي لي نكورين إهما ياغ سيغا إيج دنجي نتا مين باري إنهم يكيدون كيدا كيدا رغوتا إنهم يكيدون كيدا

0: ده
1: شابينك يا بدأ سورة الأعلى فشاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

0: يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى خافرهم كلا
0: سيذكر من يخشى

0: يحيى
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيى
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل

مسافات الدولة جميلة جدا برام جميلة استني سورة الطارق فشاجة يا سورة النمة سورة العلا فشاجة يا سورة جه نبارونا يا تجنيلا هذا سورة جنيلا برام باري دارونا كي فوزي محمد سيما آدم فاطمة شابينا أدي نازمة عبد الرشيد في دارنا عند أبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج مفدى مهوشالي أرغل محمد رميز مسوهم في العالم من سلسلة قديمونا برنامج كيف بدلهم قوميت وقومي حساب مباكيلا بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.